0: يحكي والمغني يقعد يحكي.
1: يا اخوان سيارة مرسيدس مسكر الطريق، اذا سمح صاحبها يشيلها، ويا ريت تشيلون الاطفال ولا الصغار من الساحة.
0: لما بهالشوب اللي بيغلي، مرة زفة ومرة حفلة ومرة طلعة ومرة رحلة،
2: يعني الدنيا شوبات.
0: لما الغربة تصبح خنقة ويجوز